0: تقدر تضغط قشن كامل علبة تقدر تضغط انتهت غادد
1: عشي
0: ها ماشي هتكون قريسان كون قرى كل هولي
1: واقرت
0: هذا هرين تلقيها بين وقتي مركز سوحالي اللي كتبتي ومساسة اللي من كنبها ها بين دهن هرين تلقو سمية ويل سوماليا اللي قرادة واحا قصة ما يسي واحا انكو فالينا مربنا كون راح يسان ماينا مربنا بين دهن باليدي إن العيال كنوغو اي كون راح يسان ويكو قص قصلان أساقو عرت واحا اللي قو سمي أرين تيبو سمي لكس أرين با إغان مروق إجليسي وانو باهن سومالو ملك استيبي تشوكتبا ووار كان او قارو إنا إسجارسيان وارين تا لغو يحيو قولك كالي وحالي لسومالي هو يدن قروبها يا الله أفر قريبا لبتكتنا هذا أرنتا دعدو وشايفة وين وين هذا أرنتا دعدو
1: صح
0: وضد كليات إسكابدة أفريقان الصومالي إسكابدة أفريقان حتى هذا قاتان تجد ندي لوحي بحال دي وان وان قاتسنا بخت الله معنا الصومالي ترى هذا
1: اللي
0: بهنو
1: صح
0: مركانو حاولنا كساس وكرت إنا يتها مركان أرنتا أسنا وأرن رنتي جودهن أد ووحة تصيصة روح دي الصومالي دين الصومالي نقول نسلي بهنو والله بالله عرتن صو رقمي
1: صح
0: إنه هرت منزلي ده جارو وعاد لو فرحوي
1: صح
0: in oo saa u dhaqmo oo san dib u keenin oo san danka gelinna iyadana wax aad loogu farxay dadkii Soomaalida ahaa xamar oo kale ulbi aad loogu soo dhaweeyay maca siyaasiinta iyadana wax lagu farxay hadana arinta kale ee wiilka iyo kooxda u wato hata laawada ay qaadeen wallahi inaan kullu umaleeyneen in maanta jira nin iska maskiin milisa iska joogo oo danis iska wato dhalinyaro yar inay waayay waardiintooda ay dhahayaan maya waxa la rabay in lagu xumeeyo meel rabay in lagu xumeeyo oo saad laga dhigay oo wax maanta adduunka Soomaali hata ruux Soomaali uu san qabannin wiilkii rabay inuu qabto waxa lagu xumeeyay ciyaalkanaga u dirimayno meesha qofos qosnimayno ku raaxaysanayaan
1: abid oo Soomaali oo ka qayb gala
0: ha world cup ka referee ka noqda
1: ha boosana uu ka badan bujira
0: ha jira ha marka inay dadka saa dhahan oo leadership ka ninka hadda aan sheegahay uu saa ku sameeyay in markase ay horta wax aad iyo aad loo farxay laakiin waxa niyad weyn noqonaysa haday koox kale oo Soomaali ah hungurigaas inta wax la noqdo $1 ticket ah inta ay wax moodaan inay meesha ayaga lagu bedelo waxay noqonaysaa dhibaaxo aad u xun bay noqonaysaa aad u xun baad u qaadan marka dhageysalkan waa tiriisa codka afka Soomaaliga aniga Liban iyo la socodsiin habeenka soo taleedaas 8 barka ilaa 9ka iyo barka waxaan ku jirnaa san sheegaynaa dhageysayaal inaad ka qayb qaataan fundraising-ka loo sameeyay 3CR oo annaguna nalaga rabay inaan ka qayb qaadan dadkeedu ka qayb qaataan san sheegney isbuucii hore dad baa ka qayb qaatay haaji san sheegney waxa kamid aha haaji magan haaji mahad oo lacag 200 oo waliba asagoo tabaruucay markastana sanadka la arkay inta bixin jiray waxa kale oo gabadh la dhaho ayaan oo ayaa $10 iyadana noota ku tabaruucday ayaan kaleeyte maalka ayaan baa mise tu kale iyo mid ay moodiyadan ayaan kaleeytana maxamuud ayadana $30 bay qaaday ruuxniyo ho Soomaali ana Soomaali baa hayno inuu dukaan ku jiray inuu isku qaday waramahay Nicole waan soo sheegay Nicole Joseph gabadh la dhaho $98 bay balan qaaday anu programada kaleeyte inuu naga soo dhaxgalay iyo oo iyo inay inaga in loo jeedo anuma kala garanay Ilaahay baa leh waxa kale oo iyadana نروح نايثان ماكنزي أصلاً على باتني $2 ليبان أنا ما لقينا إن نجرها يو أصلاً على باتني $2 يا وحيي حمدي أصلاً $6
1: كم هتسيني هاي أدي أدب كم هتسيني
0: كم هتسيني لا
1: رجس هو رب ضم بيقفتها
0: ها قط أنا بحالي محي رجس جورها يده وحير يرئيس ملو لباتن كاسين تايا نو هذا حق كله وقت كنا جو أهورينا ayaan hadana ma taqaana waxaan waxa kale iyadana aan aad aan u jecelay inaan jeego gabadh Kariima la dhaho oo barigii horena ka qayb qaatay sanadkii horena hadana qoraal dheer waliba soo qortay oo inay maarta qada afka Soomaaliga ka helayso waraysiga aadka u fiican ee aan u soo gudbino ay aad uga helayso gabadhaas khayr laha siyo Kariima $15 bay iyaduna ku tabarucday wax walba moqtiin boogaadinta alhamdulillah allah from karin way ku soo qortay boogaadinta moqto wax aad u qiimo badan weeye in lagu boodadiyo lagu buuriyo marka dhageysayaal waxaad soo wici kartaan waqtiyada saacadaha caadiga ay socoto 9419 8377 iyo aadaad rabtaan fariin ahaan waad soo qori kartaan eber 4888 8555 oo markaad idin lagu la soo xiriiri hadii lagu baahdo macnaha xogo yar oo yaad dambare gelin hadaan gelin wax kale oo miya libaan ku soo xal
1: ma ay ku mahadsanihiin waxaan ku leenahay soo dhawaada inaad naga la qayb qaadataan tabarucada iyo muxuu ahaa inaad reediyaha afka Soomaaliga muxuu ahaa de volunteer kaas aad qayb weyn ka qaadataan
0: sax
1: waxaan u maleynayaa rag